يلي فاليت يا موسي سوارز ديان بنواتي موسي با فاميلي بوت ساما لاتي سبيشال با ارتي دويس اوكي او سي امين او جيم ديان بنواتي كاكا بنواتي موس انا مانكو ديان كلاين او سي ابين بيري ديان نادا مان مان يو نادا موس انا بينكو تنكي بارونا نبين سري بنيتي تيجان باتشيرا اي لفوك يلمان يلي فاليتان E liu falitan senia mane hita cek nafatin komentari baluntan Anamang Lopez e nafatin form baita bawa ciru kata kita ne musika maka ladung kompletu tamane ita enjoy tu roh musika siluk nebe maka kolege sire husuye bele to spera kata kana manu bin ciru tu bele komprende ba label hirus. La bela nene saya dah. Ya kalau dia mas ban bing no ikun kalma, ikun kama, o ikun kalma.